0: برهورا لشمر بس كما خاتل وقت يا رب البونتو واسل بوين المساس يا مابري خوي قول يا مسيان ونسل من ساكي تبيت شما مابري لمسيس لسنك 20 26 ماسي واني ايبواني راتاني اتاوزوه ساخوري افريكا بو سيسن فعلا سيبو خوري سيوي لنغور سيما مسيكا ناكوين اتاوزوهيكا وما مسي راديو مسيان
1: I am deep. I am at the park. Kina Kotani, Le Ponto Wasele, Opito Tsumani.